0: agradecer a Fusión Radio por este espacio y por su colaboración. Regresamos a la programación regular de Radio Vida. Te recordamos que puedes ofrecernos tu opinión enviándola al 619 25 45 25.
1: El programa siguiente es en árabe. Va a durar 45 minutos. Después retomamos los programas en español.
2: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
3: مرحبا بك في راديو معجزة، معاك حكيمة في برنامج دوق ومحلاه.
4: سلام ونعمة المسيح معكم من برنامج دوق ومحلاه. دوق ومحلاه كما كنقولوا ديما هو عبارة على تأملات من الكلمة ديال الله من الكتاب المقدس. اليوم غنشاركوا واحد الآية وغادي نشجعوا منها مجموعين. الله ديما كيصنع أمور جديدة، وحنا في هذا الوقت كاينه بدايات جديدة. حنا في واحد النهاية ديال واحد المرحلة وبداية ديال واحد الزمن جديد وأمور جديدة مع مسحة جديدة وأبواب جديدة. كل واحد كيدرك وفاهم هذا الموضوع وفاهم هذه الأوقات وفاهم هذه الأزمنة وكيتسنى أمر جديد، غادي يحس أنه راه طال الوقت، راه تعطل الوقت، خاصنا نتحركه لأن الأمور دابا كنشوفوا أن الله كيعظم العمل فيها. كل التوقعات اللي تسنيناها، ومن المهم أننا نكون فايقين، حيت مع بداية ديال كل أمر جديد ولا كل حاجة جديدة الله كيديرها ولا كل زمان جديد في الحياة ديالنا، كونوا تايقين أنها كتكون حروب جديدة كيديرها عدو الخير علينا. كاين بزاف ديال القصص في الكتاب المقدس بحال هكا، يعني بحال مثلا من خلق الله الخالقة الشيطان هاجم آدم وحواء باش يقاوم العمل ديال الله. من اللي جاء زمن جديد على شعب الله باش يخرجوا من أرض مصر كانت عليهم هجمات بزاف. من اللي كان داود كيرعى الغنم ديال باه ما كانش عنده مشاكل، لكن مجرد أن صاموئيل مسحو ملك هاجت الظلمة عليه. من اللي تولد المسيح قتل هيرودس كل الصبيان كل الولاد من ولد عمين. كاين بزاف ديال القصص وكاين بزاف ديال الأمثلة كثيرة في الكتاب المقدس.